0: de levar porrada.
1: جول جول جول النجم ملوك الفوتبول 1 2 3 والنجم يا حياتي.